0: فيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلاله مليكنا كبوه دولي يا محمول يسري بدوك باقيندا يان دي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبوه دولي يا محمول يسري بدوك باقيندا راجا برميسوري أغون راجا زارف صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman dengan tajuk Sedar Sebelum Sesal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, keluarga kita dan juga anak-anak kita daripada segala perkara yang merosakkan akal, iman dan juga kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saudara, kami akan ke udara lagi menerusi secara langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Terima kasih ucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar secara langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Oleh itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, serta rakan dari Unit Siaran Luar Radio RTM Encik Muhammad Nur bin Kamal, Encik Ahmad Faris bin Mat Isa, kembali ke Konti Nasional FM bersama Hanim. Assalamualaikum. Silakan Hanim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال هذا فراق بيني وبينك.
0: قال هذا فراق بيني وبينك.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
2: Kak Ani kena ulang semula. Tebalkan huruf ta. Lam tastati' huruf ta. Cuba ulang semula.
0: Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra.
2: Terus.

0: تستطع عليه صبرا.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: تروي.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: أعيه روح همزة.
1: فأردت أن أعيبها.

0: حينك.
1: قال هذا فراق بيني وبينك،
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: ترس.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: Puan kena ulang semula. Jangan fa'arat. Huruf ra tu kena tebal. Fa'arat.
1: Apa yang mana?

في البحر يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.